0: جي فولا مامبو
1: باويا باويا بورتاني سابودو سابودو تيري مونو مو ستوديو راديو موزامبيكي نتشيرومبا افريكان دانس شيرومبا تشينغوما زيرومبا مرغوتي بورتانا مغوا